وكانت معتقرا فهبني لدنك وليا يرثني يرث من يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبل سميا

إليك بجذع النخلة تساقط عليك قرنا جنيبا كلي وشرب عينا فإن غين من البشر أحدا فقولي فقولي إني تري الرحمن صوما فأن أكلم يوما نزيها فأن فيه قولا

وصاني وأوصاني فتاة زكامة دمت حيا ورن والدتي ولم يجعلني قدارا تقيا السلام يوم ولدت وأمون يوم بعث حيا ذلك عذرا فالحق لي في ترون ما كان الله أن يتمون إن سبحان

إن كان لي حفيا وأعتزل ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون إلا الله فأذن لهم